0: سيداتي ساداتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة. إلا أنت حيرة سيداتي ومع حيرة، واش حياتك في توازن أو لا ماشي في توازن؟ يوم غنعرفوا على هذا الموضوع أكثر وأكثر مع رجاء. مرحبا بك الأخت رجاء معنا.
1: شكرا ليلى على الاستضافة ديالك.
0: الموضوع كي قلت يلا دابا إلى السيدات حيرين، واش حياتهم توازنة أو لا متوازناش؟ كيفاش يعرفوا ان حياتهم متوازنه او لا ما متوازناش؟ وشنو هو التوازن رجاء؟
1: التوازن هو مني انا شخصي، يعني الشخص كيتوفق انه يعادل ما بين حياته المهنيه وحياته الشخصيه، والحياه الشخصيه كيدخل فيها العلاقات مع الغير، والعلاقه الانسان مع ذاته، وعلاقه الانسان مع الله. فخاصو يدير بحال واحد الجدول زمني، او لا يحاول ينظم ذاته انه يعطي لكل جانب من هذه الجوانب يعطيه حقه في الوقت.
0: كيفاش يعني اي واحد يقدر يكون متوازن في حياته ما بين حياته الشخصيه كي قلتي مع الله، مع الناس، عائلته، الخدمه ديالو، الناس اللي في الخدمه، الانشطه ديالو اللي هو كيدير؟ كيفاش يعني باش يكون شخص متوازن؟ شنو خاصو يدير؟ يعني فايش خاصو يوفق؟ شنو ما خاصوش ينسى؟
1: الا جينا مثلا ناخذوا الام او المراه كمثال، يعني كيفاش تقدر توفق ما بين هذا الشيء؟ شي بعض المرات كنلقاو صعيب اننا نعطيو وقت العائلات، او نعطيو الوقت تعطي الوقت لراسها. علاش؟ لان العمل ديالها كياخذ منها وقت، ولادها كياخذوا منها وقت، فما ما كيبقاش ليها انها تعطي وقت لله او لا تعطي وقت لشخصها. فمزيان انها دير واحد الجدول كيف ما قلت، ووقت الخدمه خدمه، ما تجيبش الخدمه، تحاول تفادى ما امكن انها تجيب الخدمه للدار ديالها، تحاول تعطي لولادها يعني الوقت ديالهم، الزوج ديالها الوقت ديالهم، عائلتها الوقت ديالهم، والله تعطيه حتى هو الوقت، وما تنساش راسها.
0: هضرتي على واحد النقطه مهمه وقلتي العلاقه ديالها مع الله. فكنسمعوا بزاف يعني حنايا المسيحيين كنسمعوا واش درتي الخلوه مع الله، الخلوه مع الله، الخلوه. يعني شرحي لنا اكثر على هذا الموضوع، هذا الخلوه مع الله.
1: الخلوه مع الله هي منين الشخص كياخذ واحد الوقت معين، سواء صباح في الليل، يعني كيكون باختياره الشخصي، وكيخصصه لله.